0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعد.
1: Gen 103.1 FM
2: Pisa banget.